ربنا سهلا ظلم سوقفني وجدت لي ويتراجع من الوزبي تزور بلما قميص مجلوبي فأسمع جيزاس فيني لأبني وإذا استغرفوا موتي السنجي ليه نرى ذلك ما يقول بيه وقلنا لي أبدا ما هذا غير ولكم كما يقول لي فأنا أبا جوابا وقل لي أبدا Insyaallah kalau aku menurut khususnya matahari Nari aku bisa jadi ini yang berisi Untuk saya jalo Mau berisi tadi Eh, ini khususnya matahari Ini coba yang ngomong Negosi kuat. Untuk orang muda, untuk orang khusus apa bahagian, mesti pasti kuat. Tidak apa yang zani, bukan apa khusus.

0: وجهي ومعشوم بلنكولونا بان تلوتي جنا وفوتوشوت الناو
1: كوسيام
0: ين كتو تمسيل ملامبو وجهي ومعشوم نتاتو مغازومزي نتاتو مكالسون ديلا ngiyivala ngo-1900 xulu Waterloo makhalesondela mbathe okwausendwedwe kwakhasimbe ngiyabonga we makhulukhulu phile nje nginawe mfowethu ube rayithi
1: ngiyabonga mabhodla mkhulu siyabonga nje kakhulu na uphile umsakazo wakhe zolo mzansi inadiel ponzera fama 26 minute past 11 umhlaka 8 khumbula kuncwaba 2026 khawuhle naye insizwa nsi sawona.

0: طلب في الماضي.
1: اي والله قال يقول تشوقوا فيه وشوقوا فيه
0: دي سيفليكس في النابين فوت
1: اوكي بيتو كل كل كلكم بولم كل سيابو
0: inkosi ndiyevulela futhi limnalo lihlelo lakho inkosi yami kwaweli izwi lo mzansi nje ndona ngokuthi phese ani sasuki kwamapha kuti
1: ha siyabonga mtyama god bless
0: inkosi futhi
1: sure
2: selivula ke usuku olushasha sibonge inkosini ukuba inyama esahlangene nomphefumulo inkosi ungubaba wethu umkhulu kithi vuyona umbila uthi usizo lwami.